الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب. نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

صباح الخير والمحبة لكل متابعي أيو أي بي أف أم 101.5. بلش ويانا مشوار جديد لساعة 9 بزوايا وفقرات مختلفة. خلوا صباحكم مختلف مع كل ما موجود ويانا ضمن بالعربي. خلوا قهوتكم أو شايكم هم قريب على الصوت شوية أو ركزوا ويانا زوايا وفقرات أكيد جديدة.

أكيد راح نكون ضمن هذا الصباح بمجموعة من الأخبار السريعة لتغطي أكيد محليا. غير هذا راح تكون لنا يعني أخبار منوعة عن عالمنا الواسع، فكرة جديدة ومصطلح جديد راح ينضم لنا ضمن بالعربي، بالإضافة لشيء موجود بحياتنا وممكن تستخدمه يوميا بس ما تعرف شنو أصل الحكاية. خليكم مع بالعربي، وأكيد التحيات ننقلها لكم من أسرة البرنامج. هذه تحية لكم من الإضاءة حيدر نجاح، التنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا فاطمة عمرو وهجس. هذه تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، أحلى تحيات مخرجنا عمر جهد.

بداية مبكرة لموسم الأمطار بالعراق، وهذا الشيء فرح أكيد البعض. دولة وسائل التواصل الأمطار بالسليمانية وما أعرف يعني مدى حقيقتها، لأن بصراحة ما كانت ضمن يعني المواقع المعتمدة اللي ممكن نشوف بها أو تداول بها الأخبار الحقيقية، كان مجرد أنه ناس دي ينشرون. على العموم خلينا نقول أنه بعيد عن الأشياء اللي دي تنشر هسه، بس بحقيقة الأشياء اللي مدروسة صحيح. خبير التنبؤات الجوية صادق عطية قال أنه العراق راح يشهد موسم مبكر لهطول الأمطار، راح يبلش ويحلول فصل الخريف المقبل على عكس السنوات اللي مضت، وعقد مقارنة بين موقع تيار النفاث شبه المداري حاليا وموقع المتوقع خلال الثلث الأول من شهر أيلول سبتمبر المقبل، وتظهر الخرائط إزاحة واضحة لمحور نحو جنوب مقارنة بالوضع الحالي. وهذه الإزاحة بحال استمرارها وترافقها مع تراجع المرتفع الشبه المداري وانحدار الأخاديد بالطبقات العليا، راح توفر مساحة ملائمة لتقدم حالات جوية نحو العراق والمنطقة عموما، وبالتالي يدعم مؤشرات البداية المبكرة لموسم الأمطار وفقا لأغلب نماذج الطقس الموسمية. وأشار أنه راح يكون يعني هالموضوع أو تيار النفاذ المحرك الرئيس للمنخفضات المطرة اللي تأثر بالعراق وحوض البحر الأبيض المتوسط. وبنفس الوقت أشار أنه الاتجاه العام للغلاف الجوي ليس توقعا لحالة مطرية محددة، والتفاصيل الدقيقة تبقى مرتبطة بتطور الأخاديد والمنخفضات خلال الفترة المقبلة. بس على العموم يعني نتفائل بالخير طالما هم يبشرون بالخير. ويبقى نذكر أنه اليوم الخميس راح يكون الطقس صحو بالمنطقتين الوسطى والشمالية، وأكو بعض الغيوم بأقسام متفرقة من المنطقة الجنوبية، وتبقى درجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس. ونستمر وياكم باللي موجود ويانا، طبعا نتمنى التوفيق لطلبتنا اللي بلشوا امتحانات الدور الثاني للصف الثالث والسادس الاعدادي، ان شاء الله موفقين وتعبرون هذه المرحله بدرجات عاليه. اما عن اللي انشملوا بالدور الثالث او اللي راح يكون هو دور خاص وامتحان خاص بهم، اللي عندهم اربع مواد، يعني اكثر من اربع مواد من شملوا بهذا القرار اللي يعني نوه عنه مؤخرا. وايضا راح يكون اكو مبلغ 50,000 دينار للطالب الراغب بالاستفاده من هذه الفرصه حتى يغطي اجور الامتحانات ومستلزماتها التنظيميه، حسب التصريح اللي اجى من المكتب الاعلامي لوزير التربيه. وطبعا هذه فرصه استثنائيه راح يكون هذا العام 2025-2026 هو اخر عام لتطبيقها، هذا التصريح اجى من وزاره التربيه، يعني كدور ثالث او دور خاص أو دخول شامل، هذا الموضوع اللي تعودوا عليه الطلاب خلال السنوات اللي مضت، وهذه السنة أيضا نشمله اللي بأربع مواد بعد ماكو على السنوات اللي جاية، فيخلي الطالب بباله أنه هو من الدور الأول ينجح وفرصته الأخيرة راح تكون ضمن الدور الثاني.

وأيضا ضمن اللي موجود ويانا توجه للموافقة على تضليل زجاج المركبات وأيضا إلغاء المضاعفة للغرامات، هذا اللي بحثه لجنة القانونية النيابية وأيضا لجنة الأمن والدفاع. وهذه مجموعة من التعديلات اللي اقترحها أو اقترحوها على قانون المرور حتى يرفعوا للقراءة الثانية وبعدها يصوتون عليه ويركزون على تحقيق توازن بين ردع المخالفات ومراعاة الظروف الاقتصادية بالنسبة للمواطنين. التعديلات تتضمن التشدد بإجراءات إصدار إجازات السوق فضلا عن السماح بتضليل المركبات مجانا ضمن نسبة محددة على أن تفرض مبالغ مالية على النسب اللي تتجاوز الحد المسموح به. وأيضا هناك مقترحات أخرى قدمت خلال الاجتماع، احتساب الغرامات اللي ترصدها الكاميرا وأجهزة الرصد الإلكتروني بنسبة 50% من الغرامة الأصلية لجانب تمديد مدة السماح لدفع نصف قيمة الغرامة طبعا خلال 3 أيام إلى 10. هذه المقترحات تشمل أيضا منع تكرار الغرامة من قبل المواطن يعني للمخالفة نفسها خلال مدة زمنية محددة، خصوصا في حال رصدها في أكثر من كاميرا بالوقت نفسه أو ضمن المسار ذاته، فضلا عن تنظيم عمل مكاتب عقود السيارات وفق أطر قانونية. وخلينا نختم ويا الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء اللي هي واحدة من شركات وزارة الصناعة والمعادن، أعلنت عن إنتاج مضاد حيوي يعالج 5 من الالتهابات البكتيرية لأول مرة ضمن منتجاتها الدوائية. المستحضر هو من المضادات الحيوية واسع الطيف ويستخدم لعلاج عدد من الالتهابات البكتيرية عند البالغين من بينها التهاب رئوي والتفاقم الحاد لالتهاب القصبات الهوائية المزمن، أيضا التهاب الجيوب الأنفية الحادة فضلا عن التهابات الجلد والأنسجة الرخوة. ويمثل إنتاج المستحضر خطوة مهمة بتعزيز قدرة الشركة أن توفر أدوية حديثة بجودة عالية، وهنا رح يسهم بتلبية احتياجات وزارة الصحة والسوق المحلية ويقللون الاعتماد على الأدوية المستوردة.

معنا بفقرتنا التفاعلية عبر بالعربي لـ AUIBFM 101.5، وأكيد مع طلابنا الأعزاء اللي نتمنى لهم التوفيق بهاشتاج طلاب. ويانا اليوم راح نكون مع التجارب اللي يعيشوها وبعض الأمور اللي تكون معتادة أو ضمن الروتين اليومي للطلاب. ممكن إذا مو أنت اللي تسوي هذا الشيء، ممكن تشوفه وتسمعه من زملائك وأصدقائك اللي موجودين وياك بالقسم. اليوم راح نتحدث عن أعذار الطلاب.

معن بي هاشتاج طلاب ضمن بالعربي وأعذار الطلاب وبالجامعة مو كل تأخير إلى سبب ومو كل سبب ممكن أنه يصدقوا. مرة الواجب يتأخر ومرة المحاضرة راحت ومرة الامتحان ينسوه، لكن بين كل هذه المواقف أكيد أكو عذر ما يتكرر نهائيا، عذر يخليك تسأل معقولة؟ معقولة أكو هيجي شيء؟ اليوم نريد نعرف منكم شنو أغرب عذر سمعتوه من الطلاب، وهل أنتم مقتنعين أنه ممكن هذه الأعذار الغريبة تنقذ الطالب في وقتها، ممكن يستخدمها أكثر من مرة ويستحق فعليا أنه اللقب لأغرب عذر جامعي؟ خلينا نعرف منكم بعض الاعترافات اللي ممكن توصلنا لمثل هذه الأعذار اللي يختلقوها الطلاب، وهل هي وسيلة صحيحة حتى تكمل بيها حياتك الجامعية وتوصل بمستوى عالي من دراستك؟ ننتظركم على 6 مكرر 2 9.

إذن خلينا نعرف منه عند العذر الأغرب بالحياة الجامعية، وممكن حتى نرجع شوية لحياة المدرسة. سمعتوا أعذار غريبة عجيبة ما مطروقة نهائيا، وهل كانت مقنعة؟ يعني الطريقة والأسلوب اللي يعتمد الطالب حتى يقنع مثلا الأستاذ أو الطلاب اللي موجودين وياه، هل كانت مقنعة فعلا؟ لو حسيتوا من البداية من أول ما بلش أنه هذا عذر مو حقيقي، طيب ممكن أنه نلتمس الأعذار للطلاب؟ هل ممكن أنه أي عذر يأخرك عن واجب، عن دراسة، عن حضور محاضرة، عن ممكن أنه عندك عملي بمكان آخر غير المكان المتعود أو القاعة الدراسية الخاصة بك، ممكن أنه تتغيب نهائيا عن الدوام؟ هذه الأعذار يعني مشروعة تمام؟ شنو الشيء اللي ممكن يكون ضمن حدود المقبول والمعقول، وشنو اللي يطلع عن هذا الإطار تماما؟ خلينا نسمع منكم وممكن تفيدونا وتفيدون باقي الطلاب بالأعذار اللي موجودة للطلاب على 6 مكرر 2 9.

0: صباح الصحة والعافية لكم مستمعينا بكل مكان، وزاويتنا الصحية راح تكون ضمن بالعربي اليوم بأكيد بعض الأشياء اللي ممكن تكون موجودة بحياتنا اليومية، ممكن بعض الأمور اللي تعودت عليها الناس أو موجودة بصورة ممكن تشوفها أنت هسه طبيعية، بس على المستقبل القريب راح يكون مردودها سلبي أو تأثيراتها على الصحة وعلى الأجيال اللي جاية أكبر مما تتوقع. خلينا نشوف شنو اللي موجود أو نسمع سوى شنو اللي موجود ويا داني بفقرتنا الصحية.
1: حذرت مراجعة علمية شاملة من مخاطر السجائر الإلكترونية أو الفيب على صحة الأطفال وحتى الشباب، مشيرة إلى أن ارتباط استخدامها بعدد من المشكلات الصحية. وشملت المراجعة 81 دراسة أجرها أطباء من الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل، وأظهرت النتائج ارتباط التدخين الإلكتروني بمشاكل في الجهاز التنفسي مثل السعال والأزيز، وإضافة إلى القلق والاكتئاب وحتى الاضطرابات الخاصة بالهلع. وأيضا ارتبط استخدام السجائر الإلكترونية بمشاكل النوم وحتى أمراض العيون ومشاكل الصحة الخاصة بالفم والأسنان مثل الالتهابات والقرح وكذلك جفاف الفم. وأشار الباحثون أيضا إلى مخاطر محتملة على الأطفال اللي يتعرضون للنيكوتين خلال فترة الحمل. حذر الأطباء من استخدام السجائر الإلكترونية، واللي قد يزيد أيضا من احتمال انتقال الشباب غير المدخنين إلى السجائر التقليدية. وكذلك أكد أنه الأدلة تتزايد بشأن الأضرار الصحية المحتملة للتدخين الإلكتروني على المدى القريب وحتى البعيد، تشمل هذه الأضرار الصحية النفسية التنفسية وحتى صحة الفم والأسنان والنوم والعينين. لذا تبقى الوقاية والتوعية بمخاطر السجائر الإلكترونية أمر مهم جدا، خصوصا بين الأطفال وحتى المراهقين والشباب.

صباح العافية لكم مستمعينا، وهذه دعوة أن تكونون برفقتنا جولة سريعة. رح نكون ضمن الحرم الجامعي نعرف آخر الأخبار النشاطات والفعاليات اللي موجودة أكيد بالجامعة.

الجامعة الأمريكية في بغداد تطلق شراكتها مع سفارة اليابان وتفتتح الركن الياباني ضمن مكتبتها، هذا على رأس وفد من سفارة اليابان في بغداد ويرافق وفد من مجموعة سردار زار سعادة السفير الجامعة الأمريكية والتقى رئيسها دكتور برادلي كوك وأيضا مسؤولين ضمن الجامعة. وقد توج هذا الاجتماع بإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة الناشئة بين جامعة وسفارة اليابان خصوصا في مجال التبادل الثقافي وبرنامج الدراسة في الخارج، حتى يتوجه المجتمعون بعدها لحفل

ونتابع ضمن الحرم الجامعي وضمن اللي موجود ويانا جلسة علمية وتفاعلية تسلط الضوء على تقاطع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الحيوية والبيولوجية التركيبية. هذه الجلسة ستكون يوم الأحد المقبل 30 أغسطس في تمام الساعة 10 صباحا. طبعا الدعوة لجميع الطلاب وأيضا أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين ولكل المهتمين بمجال التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعية.

وضمن اللي موجود ويانا خلينا نختم بالتذكير بأنه مركز التميز الإبداعي والتطوير في الجامعة الأمريكية في بغداد ضمن برنامج التعليم المجتمعي تبدأ الرحلة والمصمم لتطوير مهارات الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة في بيئة تعليمية تفاعلية وعلى يد مدربين ذوي خبرة. ستبدأ الرحلة في 13 من أيلول المقبل 2026 وطبعا الدوام من الأحد للخميس بوقتين من 4 إلى 6 مساء أو من 6 حتى 8 مساء. وهناك طبعا خصم على رسوم الدورة للطلبة الجدد والمستمرين، سيكون هذا الخصم مستمر حتى نهاية شهر آب وهو بقيمة 20%.

معنا بالعربي، واليوم بكلمة وفكرة راح نكون مع مصطلح ممكن تسمعه أو كلمة مختصرة ممكن تسمعها وتتردد أو ممكن تشوفها على مواقع التواصل أو يستخدموها البعض. بس شنو أصل هذه الكلمة وليش صارت دارجة وموجودة بحياتنا اليوم؟ راح نتحدث عن فومو. فومو هي الخوف من أنه تفوت الفرصة. تسمعها خصوصا بوسائل التواصل الاجتماعي، صار هالمصطلح منتشر جدا، ومعناها باختصار fear of missing out، ومعناها أنه تخاف تفوت شيء معين. مو شرط يكون هذا الشيء مهم فعليا يعني بحياتك، لكن مجرد فكرة أنه غيرك يعيش هذا الشيء أو هذه التجربة وأنت ما موجود بيها ممكن يخليك تحس أنه أنت تفوت شيء مهم. خلينا نأخذ مثال بسيط. مثلا فتحت تليفونك تشوف مجموعة من أصدقائك طالعين بمكان معين، عايشين أجواء حلوة وضحك وصور، فجأة يعني أو لحظة إدراك تجيك، ليش مو أنت وياهم؟ ليش ما طلعت وياهم؟ أو ليش مو أنت ضمن هذه القعدة والأجواء والصور؟ مع أنه أنت قبل ما تشوف الصورة ما كان ببالك أساسا لا تطلع ولا مخطط تروح وياهم ولا حتى تريد تصير جزء من هذا الموضوع، بس بسبب الفومو راح تشوف أنه أنت فوتت هذا الشيء. وهو ممكن أنه غيرك يعيش تجربة أنه يسجل بدورة معينة، يتعلم على شيء مهارة أو يشارك في فعالية، فأنت يعني مو من ضمن اهتماماتك هذا الشيء، تخاف أنه تكون الوحيد اللي ما شارك، لذلك ممكن أنه تنضم لهم أو تتندم لأن أنت ما دخلت به الموضوع. هذا يعني بصورة بسيطة شنو هو الفومو. ليش يصير هالشيء بداخلنا أو ليش يتولد عند الناس؟ لأن الإنسان بطبيعته يحب يشعر أنه هو جزء من مجموعة، ويحب يعرف شنو اللي يصير من الأشياء من حوله. ويا وسائل التواصل الاجتماعي اليوم صار عندنا وصول مستمر لحياة الآخرين، اللي تعرفه واللي ما تعرفه، نشوف سفرهم، نشوف صداقاتهم، إنجازاتهم، احتفالاتهم، نجاحاتهم. لكن المشكلة إحنا نشوف الأشياء واللحظات الحلوة، اللحظات اللي وصلوا لها كنهاية، يعني التعب اللي توج به نهاية أو ختام، إحنا نشوف هذه اللحظات الأخيرة اللي مروا به كله ما موجود. فهنا الأيام العادية أو الفشل أو القلق كان بعيد عنك. فأفضل الحياة يعني أفضل لحظات بحياة الآخرين هي أنت تشوفها حياة حقيقية. هذا يخليك تحس أنه أنت تفوت أشياء هواية ما موجودة بحياتك. فمو كل فرصة تشوفها عند الناس هي فرصة مناسبة لك، ومو الأشياء اللي تفوتك هي خسارة دائما. خلي بالك اختياراتك أنه أنت مثلا ما تحب تروح بطلعتك ويا الأصدقاء، ما تحب تشارك بهذه الفعاليات أو بهذه الدورات، هذا اختيار لك. بالتالي أنت قررت وتعرف شنو اللي يناسبك، خليك مقتنع وقد قرارك، لا تأخذك الموجة وراء الأشياء اللي موجودة ويعيشوها الناس عموما. مو معناها أنه أنت متأخر، ولا معناها أنه أنت اختلفت عن الناس أو يعني مدى تعيش الأشياء اللي هم ذا يعيشوها. ممكن أنت تعيش أشياء حقيقية أحلى وأحسن بالنسبة لك. ببساطة يعني أنت تعرف شو تريد، وهذه الأفكار اللي تبين عندك تخليك تعيش حياة زينة وحقيقية بينك وبين نفسك. المعلومة المهمة أنه مو دائما الفومو يتعلق بالأحداث الكبيرة أو الأشياء المهمة، مرات حتى الأشياء البسيطة، تشوف غيرك يشتري شيء معين أو أنت يعني بينك وبين نفسك تقول ليش أنا ما عندي هذا الشيء. يمكن مثلا من ينزل التليفون الجديد يعني بأصدر الإصدارات الحديثة كلش، تشوف أكو ناس هواية تشتري حتى لو ما عجبها، والدليل آخر إصدار يعني ما راح نعين بالضبط يا تليفون بس لونه برتقالي، هواية ناس ما تحب هذا اللون للولد ولا البنات، بس يعني من الإناث والذكور، بس لما صار هو ترند وكلهم اشتروا، هو هم اشترى أو هي هم اشترتها. على العموم هذا بس يتشو حتى نوصل الأمور يعني بأبسط صورة. بالمقابل مثل ما موجود الفومو أكو الجومو، واللي هو joy of missing out، يعني عكسه تماما، متعة أنه تفوت الأشياء حتى تكون مرتاح. مثلا تقفل تليفونك، تستمتع بوقتك، تعوف الأشياء اللي هي الناس ملتزمة بها أو رسمية، حتى تعيش لحظاتك الحلوة مثلا ويا عائلتك،
أو تكون ويا نفسك بمكان معين. فالحياة يعني خلي ببالك إنه هي مو سباق، ومو كل شخص لازم يلحق بكل الأشياء اللي موجودة اليوم، ومو كل الأشياء اللي تعيشها الناس لازم أنت تعيشها نفسها. فبالتالي كل واحد إلى وقته، أولوياته، إلى طريقه الخاص، إلى حياته الخاصة. إذا فاتتك أشياء فهي مو من نصيبك، وإذا أكو أشياء حلوة تستحق أنه تعيشها عيشها ولا تفوتها. المهم أنه أنت تختار حياتك الحقيقية وتعيشها بكل لحظاتها. هذا هو الفومو. ويبقى سؤالنا للكل، حسيت أنه فوتت شيء؟ وهذا الشيء مهم جدا وعيشك نفس الشعور اللي دنسولف عنه اليوم. ننتظركم على 6 مكرر 2 9.

0: معنا بمورنينغ باز ومجموعة من الأخبار المنوعة اللي ترافقنا لهذا الصباح. وخلينا سوا نسمع عن هذه الأخبار من داني وشنو اللي محضرة لنا بالعربي.
1: تحول خلاف عائلي حول سداد أقساط هاتف آيفون إلى مأساة في ولاية مهاراتشا الهندية. وبحسب الشرطة، صعد شاب يبلغ من العمر 19 عام إلى تل وبقى قرب حافة الجرف لنحو 3 ساعات، وحاولوا أهله وسكان المنطقة والشرطة أيضا إقناعه بالابتعاد عن الحافة والعودة إلى المنزل، بس عارض أحد الموجودين شراء هاتف آيفون إله في محاولة لإقناعه بالابتعاد عن الخطر، بس المحاولات ما نجحت، ولما اقترب والده منه حتى يبعده سقطوا اثنيناتهم إلى المنحدر، وبعد ذلك سقطت الأم أيضا حتى تفارق الأسرة بأكملها بأفراد الثلاثة خلال دقائق الحياة. وانتشلت الشرطة جثث الضحايا وأرسلتها للتشريح فيما بدأ التحقيق في الحادث. وتشير التقارير المحلية إلى أن الضغوط المالية المرتبطة بأقساط الهاتف كانت وراء الخلاف، بس الشرطة ما حسمت بعد جمع ملابسات الواقعة أو الظروف اللي سبقت وصول الشاب إلى التلة. وتسلط الحادث الضوء على كيف يمكن لخلاف عائلي بسيط أن يتحول بشكل مأساوي خلال ساعات.

بدأت كلية هارفارد للأعمال باستخدام نسخ رقمية من بعض أساتذتها بالذكاء الاصطناعي ضمن برامج للتدريب الخاصة برواد الأعمال، ويتيح البرنامج للطلاب التحدث مع أستاذ افتراضي والتدرب معه والحصول على المشورة في أي وقت، وتبلغ تكلفة البرنامج نحو $700 واللي يمتد لحوالي 8 أسابيع، ويهدف إلى مساعدة المشاركين على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى شركات ناشئة، كما يتيح محاكاة عروض المستثمرين، مكالمات المبيعات، وحتى الاجتماعات الخاصة بمجالس الإدارة. وممكن تبدو هذه النسخة الرقمية لبعض الأساتذة وتتحرك وتتحدث بطريقة تحاكي الأستاذ الحقيقي. وقد أنشئت هذه الأنظمة حتى تعمل كمستشارين ومدربين وليس مجرد روبوتات للإجابة عن الأسئلة، وأيضا دربت على تقييم الأفكار بصرامة وعدم المجاملة أبدا لأي فكرة من أفكار الطلاب حتى تجبرهم على تطوير مشاريعهم بشكل أفضل. ومن أبرز مزاياها هي إمكانية التحدث معها في أي وقت دون الحاجة إلى الانتظار لمواعيد خاصة بالأساتذة، وتفتح تجربة هارفارد الباب أمام مستقبل جديد للتعليم واللي يصير بالأستاذ الافتراضي متاح للطالب على مدار اليوم.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

إذن بالعربي وقبل الختام ويانا أصل الأشياء والزمن رجعنا لشيء موجود اليوم بحياتنا كان إلى بداية وحكاية مختلفة. اليوم نسولف وياكم عن الأوتي أو المكوات الكهربائية. الكل يحتاج يمرر على الملابس حتى تختفي التجاعيد ويصبح القميص أكثر ترتيب أو الملابس عموما، لكن السؤال شلون كانت البداية؟ قبل ما تظهر المكوات الكهربائية كانوا الناس يستخدمون مكوات معدنية يسخنوها على النار أو على موقد وبعدين يمرروها على الملابس حتى تكون يعني مرتبة. كانت العملية تحتاج لإعادة تسخين المكوات كل فترة لأن الحرارة كانت تنخفض ويا الاستخدام، وبانتشار الكهرباء بالقرن 19 بدأوا يفكرون ويبحثون عن طريقة تخلي الحرارة تجي مباشرة للمكوات أو الأوتي بدلا من النار. وبعام 1881 طور المخترع الأمريكي هنري دبليو سيلسي فكرة واللي هي عمل المكوات بالطاقة الكهربائية. طبعا كان بنيويورك، وبالثامن من ديسمبر من العام نفسه قدم طلب براءة اختراع للمكوات الكهربائية، وبستة يونيو 82 فعلا حصل عليها رسميا لما عرف بالكتريك فلات ايرون، وهو المكوات الكهربائية اللي تكون مسطحة قريبة جدا مما موجود بحياتنا اليوم. الفكرة كانت بسيطة، بدل ما يسخنوها على النار راح يكون أكو عنصر كهربائي يدخل لها ويتحول التيار الكهربائي إلى طاقة حرارية، وهنا راح تسخن القاعدة المسطحة للمكوات وتصير جاهزة حتى ترتب الملابس. طبعا بظهور الفكرة الأولى وبدت تظهر عليها تحسينات حتى يكون التصميم بطرق مختلفة، وصار الموضوع أنه يزيدون من كفاءتها حتى المقابض تكون أفضل، تكون أخف وزن، كان أثقل طبعا، بلشوا يفكرون بأنه تكون عملية أكثر، وبعدها نضاف له البخار حتى يساعد بإزالة التجاعيد بشكل أسرع وأسهل. طبعا مثل ما تعرفون انه هي غيرت واحدة من المهام اليومية اللي موجودة بالبيت واللي تكون متعبة، وصار الموضوع اسهل واسرع واكثر

ساعة مرات رافقناكم وأنتم بطريقكم أو ببيتكم أو حتى بشغلكم. قبل ما نودع نذكر أنه هذا اليوم مو مجرد يوم من التقويم، وممكن أنه تحذفوا، خلوا فرصة جديدة تقدرون تغيرون بشي جديد أو ضيفون شي حلو لحياتكم. عيشوا اللحظات بصدق، لأنه إذا مرت ما تقدرون ترجعوها مرة ثانية. تحية حلوة لكم، على أمل أنه نلتقيكم صباح مقبل وأنتم بكل خير. هذه التحيات تقبلوها من أسرة بالعربي، حيدر نجاح بالإضاءة، تحية من أحمد الصوفي في التنسيق الإذاعي، من هجس في السوشيال ميديا، من دانيال ومني سهاد ربيع، وأحلى تحيات مخرجنا عمر جهاد.

الوقت من أثمن الأشياء اللي ممكن نمتلكها، فكل دقيقة تستثمرها بعمل مفيد أو علم أو حتى تطوير لذاتك راح تقربك خطوة من النجاح. أما الوقت اللي يمضي بدون هدف فأكيد ما يرجع مرة ثانية. النجاح ما ينقاس باللي تملكه من وقت، بل ينقاس بكيفية استثماره. حاول تنظم وقتك حتى تصنع نجاحك.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

دقائق للوقاية تحميك أو تحمي اللي وياك بالطريق، فحرصاً على سلامتك ومستخدمي الطريق بارتفاع درجات الحرارة، لا تترك العطور أو عبوات الغاز أو الجتاحات أو البطاريات داخل السيارة، خصوصاً إذا كانت تتعرض مباشرة لأشعة الشمس، لأن ارتفاع الحرارة ممكن يسبب تمدد هذه المواد أو انفجارها.

الماء سر الحياة، ولهذا إذا عطشت مباشرة تروح تشرب مي. بس ليش تنتظر حتى تعطش وتروح تشرب مي؟ خاصة بالأجواء الحارة حاول تحرص أنه تشرب المي بانتظام طول اليوم، وهنا رح تحافظ على نشاطك وتعوض أي شيء يفقده جسمك من سوائل، لأن الماء هو أساس لصحتك وحيويتك.

مع هدوء ساعات العصر تبدي واحدة من أجمل العادات عند العوائل العراقية، جلسة بسيطة واستكان شاي وسوالف حلوة. هذه العصرونية كانت تجمع العائلة أو نساء المحلة نفسها أو حتى رجال المحلة، يبدون بتبادل الأخبار ويسمعون لهموم بعضهم، لحظات بسيطة بس تحمل من الألفة والمحبة الكثير.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

إذا أنت من الناس اللي تحب الشيبس فخليك ويانا على UIBFM 101.5. أكياس رقائق البطاطا أو الشيبس مثل ما هو معروف نشوفها دائما مليئة بالهواء، بالحقيقة هو مو هواء، هذا عبارة عن غاز النيتروجين، وهو يحمي الرقائق من التكسر أثناء النقل ويمنع تعرضها للأكسجين اللي ممكن يغير من طعمها ويقلل من قرمشتها. لذلك الانتفاخ اللي موجود بكيس الشيبس هو حتى يوهمك أنه ممتلئ، وبنفس الوقت يحافظ على جودة المنتج لما يوصل إليك وهو بأحسن صورة.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: Don't take your love to town. Oh, Ruby. For God's sakes, turn around.
1: الزوراء هي أول صحيفة عراقية صدرت ببغداد بعهد الوالي مدحت باشا، تحديداً 15 حزيران عام 1869، وكانت تصدر بلغتين عربية وتركية، وكان ضمنها أخبار رسمية وأحداث محلية وموضوعات ثقافية حتى تكون بداية تاريخ الصحافة العراقية. فالكلمة المكتوبة كانت وما زالت شاهدة على تاريخ كل الشعوب.

الكتاب ممكن يغير تفكيرك، فالثقافة مو بعدد الكتب اللي نقراها، لكن باللي تضيف لنا من فهم أوسع ونظرة مختلفة وقدرة على الحوار وتقبل الآراء. فحاول تمنح نفسك وقت للقراءة أو حتى تابع فيلم وثائقي، هنا راح تعرف أفكار جديدة، وكل معرفة تفتح لك باب جديد.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

السوبرانو. السوبرانو هو أعلى طبقة صوتية بالتصنيف القياسي للأصوات البشرية، ويتميز هذا الصوت بقدرته على أداء النغمات العالية بوضوح وبنقاء، وغالباً ما نسمعه بالأدوار الرئيسة بالأوبرا وبالأعمال الغنائية الكلاسيكية. وهذه الكلمة تحديداً يعني السوبرانو أصلها إيطالي ومعناها الأعلى، وتطلق عادة على أعلى طبقة صوتية نسائية بإمكانية وصول بعض الرجال إلها باستخدام تقنيات غنائية خاصة. ويبقى جمال الصوت مو بارتفاع النغمة وبس، هو بالإحساس اللي ينقله للمستمع، فالصوت الصادق هو اللي يترك الأثر مهما كانت الطبقة.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الجسور ما تربط الضفاف وبس، هي تربط الناس بين حاضرها وماضيها. وقبل أكثر من قرن كان عبور نهر دجلة يعتمد على جسور عائمة أو حتى على القوارب، لكن بعام 1956 فتحوا جسر الملكة عالية والمعروف اليوم بجسر الجمهورية، حتى يكون أبرز الجسور الحديثة اللي ربطت جانبي بغداد وساهمت بتوسعها العمراني.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

شكراً. كلمة واحدة وكلمة بسيطة بس تحمل من المعاني الكثير وتحمل وياها تقدير كبير. تفاصيل يومنا نلتقي بأشخاص يقدمونا مساعدة أو اهتمام، وكلمة شكر صادقة تكفي أنه تخليهم يشعرون بقيمة الأشياء اللي قدموها. فلا تبخل بالتقدير، لأن المجتمع الواعي يبدي بالاحترام وبالاهتمام وبالتقدير.

حين تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أبنائنا هم جيل المستقبل، وهذه الأجيال ما تنصنع بالصدفة، تنصنع بالتربية والوعي والمحبة. فبناء جيل واعي ما يبدأ بالمناهج وبس، يبدأ من البيت، من كلمة، من موقف، ومن قدوة حسنة يشوفها الطفل كل يوم ويصير مثلها.

استكانة شاي من الأمور المهمة عند العراقيين، ما تحلى قاعدة بلا استكانة شاي، والأكل ما يكون إلى طعم ولذة إذا ما بعده شربت استكانة شاي. استكانة شاي حتى بالصيف وحتى بالشتاء إلى طعم مميز عند العراقيين. بس تعرف منين جت كلمة استكان؟ كلمة استكان هي جاية من عبارة إنجليزية كاملة، يعني مو كلمة واحدة، اللي هي إيست تي كان، يعني علبة شاي شرقية، وبعدها صارت شائعة بالعراق وبقوا يقولون استكانة شاي.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

عامل نفسك مثل ما تستحق، بمحبة، برحمة، باحترام، لأن الرفيق الوحيد اللي راح يبقى وياك على مدى الأيام حتى النهاية هو نفسك. فكل يوم يمر عليك ياخذ وياه نسخة منك وما يرجع مرة ثانية. لا تأجل حياتك ولا تأجل فرحتك ولا تنتظر الوقت المثالي حتى تعيش هذه الحياة بكل تفاصيلها.

دقائق بسيطة من التهوية كل يوم راح تخلي بيتك أكثر صحة وراحة. فافتح النوافذ يومياً، وهذه من أبسط العادات اللي ممكن تحسن جودة الهواء داخل المنزل. التهوية الجيدة راح تساعدك تتخلص من الرطوبة ومن الروائح وتجدد لك الهواء. نفس الوقت تقلل من تراكم الغبار وبعض الملوثات داخل غرف البيت، وهنا راح ينعكس إيجاباً على صحتك وباقي أفراد الأسرة.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو آي بي أف أم.